0: we're Amelia, and you're listening to FBI 94.5.
1: هل تدرى كم من يوم سرنا؟ هل تدرى كم من يوم ما نام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخويا مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف تشرح لك هدف

شان انقطة بالألام. تركت المكتب روحت على المصر. لا يا اخوي مش ندمان. اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف ده